عرفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: باب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر وخير لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ولحظات جميلة تجمعنا بكم، واليوم طلبات كثيرة. أرجو أنه يعني بعد آخر طلب نتوقف، يعني يمكن آخر طلب من علي خاطر النجادي، يعني هو يكون آخر طلب لأنه لا وقت، الفترة الدينية لصلاة الظهر بتكون في وقت البرنامج، يعني في أواخر البرنامج 28 فالختام بيكون 11 و20 دقيقة، فالوقت يعني حتى ما نضطر نضيع لقطات صغيرة من الأغاني. رجاء، أنا كل مرة بقول الطلب هذا ولكن لا تتوقف الطلبات. شكرا جزيلا لكم، ويريت لو نتوقف بعد يعني علي خاطر النجادي. خلينا نسمع أغنية الاستهلال رف الحمام مغرب سميرة توفيق، ثم نكمل معكم إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. أبو أيها أبو هيثم طلب مرة بطلال مداح، إيسا صليتي طلب حياك، عبد المحسن المهنة، حمد طلب لين يطرع علي الأول، إبراهيم حبيب، مهابة طلبت ميلي بخصرك ميلي، فيروز ونصر شمس الدين اللي الأغنية طلبناها تحت التنزيل إن شاء الله، يعني لما تنزل يا مهاب يا مهابة بنبثها. مازن طلب أحلام المصرية، يا بيت أبويا، أحلام المصرية. أم حما طلبت رباب على ذوقنا، فحطيت أغنية جبرني الشوق. أبو مثايل من عمان طلب عزيز وغالي عبد الكريم عبد القادر. عادل بوشي طلب خيال سرع عوض الدوخي. أبو عبد الوهاب طلب أضنيتني بالهجر فريد الأطرش. خميس الغيلاني طلب يعين بالله نامي سالم بن علي. محمد بن أحمد الشوكري طلب من علة بحشاي منير الهوزوز، طلبناها من زملاء من الزميل رئيس الاستديوهات محمد عبد الله، فبنزلها ان شاء الله. عبد الله احمد مسعد من الطالع من اليمن طلب الصبر طيب كرامه مرسال. فاطمه الوهيبي طلبت دور لف الدنيا شريفه فاضل. ام حمد طلبت شريفه فاضل ايضا، فجمعت، فاذا بتحبي تغيري غيري يا ام حمد. ابو سعد طلب عبد الكريم عبد القادر مطلوب، فغير لو تكرمت. سعاد طلبت فريد وفريد موجود لو سمحتي غيري. محمد ماهر طلب شو بيصعب علي مهل جابري. علي وجدات طلب والهان ومسير فرج عبد الكريم. علي موسى متى ستعرف نجاة. علي خاطر النجادي علاش قطعوك يا الوردة لمحمد المزكلدي مطرب مغربي. نكتفي بهذا القدر من الطلبات، ولن نأخذ طلبات أخرى حتى نستطيع تلبية طلباتكم. خلينا نسمع طلال مداح في مرة بي طلبها أبو هيثم من مسقط.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في أبو سعد غير إلى أغنية خطوة أبو بكر سالم، إن شاء الله يا أبا سعد. سعاد من الكويت غيرت فريد إلى ليلى مراد، من يشتري الورد مني، إن شاء الله يا سعاد. في أم أحمد من العراق غيرت، أم أحمد كانت طلبت مين؟ أم أحمد طلبت شريفة فاضل، شرفت طلبت كمان شريفة فاضل. بعد شريفة فاضل يا أبو محمد عندك نجاح سلام، ميل يا غزيل، ميل يا غزيل، نجاح سلام. خلاص اللي غيروا، فأصبح لدينا الآن 20 أغنية، فنكتفي تماما بهذا القدر وأشكركم جميعا. فالمستمع الكريم أبو سعد غير، أبو سعد غير، عبد الكريم إلى أبو بكر، سعاد غيرت فريد إلى ليلى مراد، أم أحمد من العراق غيرت شريفة فاضل بنجاح سلام. بس نكتفي، نجاة الصغيرة موجودة في حلقة اليوم، يا أم يامن موجودة نجاة الصغيرة، طلبها علي موسى بأغنية متى ستعرف، فمعلش اسمعي نجاة مع علي موسى اليوم يا أم يامن، معلش. طيب خلينا نروح لعبد المحسن المهنة، جاهز عبد المحسن المهنة بأغنية حياك، طلبها عيسى السليطي.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ومستمرين في تلبية طلباتكم. بس حبيت أنوه للمستمع الكريم محمد بن أحمد الشوكري اللي طلب من علة بحشاي لمنير الهوزوز الأغنية في عليها مشكلة، في عليها ضجيج، يعني لا تصلح للبث، لا تصلح للبث. فلو سمحت محمد بن أحمد الشوكري غير الطلب لو تكرمت. نعود إلى طلباتنا. حمد كان طلب لين يطرى علي ويطرى، يعني يخطر ببالي، وهذا تعبير خليجي يمكن في بلدان عربية أخرى يمكن ما ينتبهوش له، على الطاري أو يطرى، يعني يخطر على البال أو يأتي على البال، الفنان البحريني الأستاذ إبراهيم حبيب أبو خالد. ويدور بخلد الإنسان أو يخطر على باله دائما بتكون ذكريات فيها شجن مرات، فيها حزن مرات، فيها فرح مرات. عملية التذكر في حد ذاتها هي اللي بتفرق الإنسان عن غيره من المخلوقات. نسمع الأغنية اللي طلبها حمد وإن شاء الله يكون متابع.

هذه الأغنية لين يطرى علي الأول. من زمان وأنا صغير كنت أشوف جدي بيجلس مع والدي، يعني جدي أبو أمي يجلس مع والدي دائما، هم قريبين في السن على فكرة، لأنه أبوي زوج أمي أكبر منها بكثير، يعني هي عمرها 13 وعمره 30 33 حاجة زي حاجة من هذا القبيل يعني. فكانوا يجلسوا على في مكان تحت شجرة لوز أو شجرة مشمش أو شجرة تحت شجرة المهم. فكنت دائما يعني أبوي يوديني روح خلي أمك تعمل شاي، روح جيب كذا، روح. جدي كان رحمته عليه يدخن، كان يدخن الهيشي اللي هو التبغ اللي بيزرعوه في الحواكير في الكروم، وبعدين بيحصدوه بيجففوه بيفرموه وبيعملوا هيشي اسمه هيشي تتن، ايوه. فكان ينسى الكيس التتن في البيت، وبيتهم قريب يعني، روح جيب الكيس التتن تبع جدك من البيت من عندهم من هناك الى اخره. فكنت متخيل انه انا سابقى بنفس العمر وابوي وجدي سيكونان بنفس العمر، وانه المساله دائمه، ما كنتش انتبه انه في موت وانه في عمر بيمضي وبينتهي وبتاتي لحظه الوداع، وبنفترق. اللي موجودين اليوم ممكن ما يجتمعوش بكرة. ما كنتش أعرف إلا بعد ما وعيت على الدنيا وانتبهت إنه لازم الواحد يترك ذكرى جميلة، ذكرى جميلة مع أحبائه وأقاربه وأهله وأصدقائه، حتى لو كان زعلان منهم، حتى لو كان ما يخلي الزعل يتدخل، لأنه هذا في الآخر حنصير ذكرى، في الآخر ذكرى. أترك ذكرى جميلة وحلوة لين يطرى علي الأول، يطرى علي الأول وأبتسم، لأنه أكون قدمت أشياء جميلة وحلوة لكل من حولي. يلا مستمرين معكم إن شاء الله، ما طولت عليكم. مهابة طلبت فيروز ونصر شمس الدين، لسه إحنا منتظرين نزول الأغنية يا مهابة. مازن يا بيت أبويا لأحلام المصرية.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. بس ملاحظة بسيطة حبيت أوصلها للمستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، مرات بتطلب يعني أغنية وبترفق الرابط. في بالنسبة للأمور الهندسية هذا ليس عملي، الأمور الهندسية هم أعرف مني بالأشياء اللي تبث والأشياء اللي ما تبث والروابط اللي ممكن يكون فيها خطر والروابط اللي يكون ممكن سليمة وممكن ما تكونش سليمة يعني. فأساس أجهزة الإذاعة تكون يعني بمنأى عن هذه الأشياء، فالأغنية الموجودة نطلب تنزيلها وبنزلوها قسم الاستوديوهات، هم أعرف مني، هم بسمعوها وبيعرفوها وبتابعوا، فأنا ما بعرف. فالأغنية لما تنزل ما نزلش بالضبط زي الرابط اللي أنت أرسلته، ما تزعل لأنه أنا لا أدري، أنا بطلب الأغنية أن هذه تنزل غير موجودة لدينا، مش موجودة في فبطلبها، القسم المختص هو اللي بنزلها، فلا أستطيع التدخل أنا، فأرجو أن تكون هذه الصورة واضحة. وصلنا دقيقة، تأخرنا دقيقة وشوي، كلمة في أغنية نسمع صباح فخري في هذا الموشح، وفي كلمة نتوقف عندها.

هذا الموشح قديم، من أشهر الموشحات الأندلسية التراثية. يا غصن ناقة مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي، إن كنت أسأت في هواكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. هذا مطلع القصيدة للشاعر أبو بكر بن زهر الإشبيلي الأندلسي. الشاعر اسمه أبو بكر بن زهر الإشبيلي الأندلسي، من القرن الثاني عشر الميلادي، يعني القرن الثامن عشر، الثاني عشر يعني 1100 وكذا. الألحان مش معروفة، ما فيش ملحن معروف يعني معين بيرتبط اسمه بموشح. هذه الموشحات تتناقلها الأجيال عبر التراث الموسيقي المشرقي والمغربي، وليس له ملحن محدد معروف في التاريخ الموثق، بس للعلم يعني. طيب، غصن ناقة، ما هو غصن النقة؟ نسمع كمان مرة. يا غصن نقى مكللا بالذهب، ما هو غصن النقى؟ هذه الكلمة التي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر ونصف بقليل إن شاء الله، ونسمع فيروز ونصر شمس الدين وميلي بخصرك ميلي، طلبتها مهابة، إن شاء الله تكون مهابة متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم ثلاثاء رائع جديد جميل. كل لحظة على فكرة نستغلها أفضل وأجمل استغلال. نأجل الانشغال بمواضيع بكرة لبكرة، لأنه لو شغلنا أمور نفسنا في مواضيع بكرة اليوم راح اليوم، لن نشعر بحلاوة اليوم، جماليات اليوم، ومتعة اليوم، ولحظات اليوم. كل يوم له لحظاته، غدا له لحظاته الخاصة به، بعد غد إن شاء الله له لحظاته الخاصة، لا ندري، الإنسان لا يعرف. فبالتالي لا ينغص على نفسه بالتفكير وشدة القلق والحيرة وشو حيحصل، فبيقضي عمره وهو لا يشعر بلحظات العمر. طيب الله يعطيكم الصحة طول العمر إن شاء الله، ولحظات جميلة. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. غصن نقاء، ما هو غصن النقاء؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ورباب، نسمع رباب، جبرني الشوق، إن شاء الله تكون أم حمد متابعة.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ولكل من يشغل باله بأمور ليست بيده بكون غلطان. في حكاية سمعتها والله من أيام قليلة، واحد بيزور يعني واحد آخر أو بيلتقياه يعني، فحب المضيف أنه يأخذ ضيفه ويفرجه على ما لديه من يعني عقارات وأراضي ويعني أشياء يعني يتباهى بها. فذهب معه الضيف، فهو لف وفرج على المزرعة وعلى البنايات الموجودة وعلى يعني الأملاك الموجودة، وهم راجعين قال له: ها كيف رأيت أشيائي يعني؟ اللي قال له: لم أرى لك شيئا. قال: كيف ما شفتش العقارات والأراضي والمزارع؟ قالوا: لا ما شفت، أنا شفت أملاك الورثة لكن ما شفتش لك حاجة. لا تشغل بالك في، وخلينا والله مع يعني كويس أنك سكت الموسيقى يا أبا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه في آية في سورة لقمان في القرآن الكريم هذه نتوقف عندها تحل أي إشكالية، أي إشكالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بس وتشغل بالك في إيش؟ إيش حياتك؟ قدم ما عليك، والله يعطيك الصحة وطول العمر. وننتقل الآن إلى كلمة في أغنية. غصن نقاء، ما هو غصن النقاء؟ هي الكلمة التي توقفنا عندها اليوم نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وها أبو محمد عبد الكريم عبد القادر، يلا عبد الكريم عبد القادر طلبوا أبو مثايل أغنية عزيز وغالي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. جميل تقول عزيز وغالي الغالي عليك يسمعها منك. لا نبخل بالكلمات الطيبة الحلوة، لا نبخل بال يعني كلمة مشجعة. في بخل فيها يعني سمعت مرة حوار بين اثنين زمان بيقولوا والله يا أخي فلان، واحد يا أخي والله فلان يا أخي والله شاطر ما شاء الله عليه، يعني الصراحة قالوا يا أخي بلاش يعني تقول قدامه علشان ما يشوف نفسه علينا، يعني حتى التشجيع نبخل بالتشجيع. طيب وين وصلنا؟ في عندك عزيز وغالي، قول له أنت عزيز وغالي، بلغه أنت، اتصل فيه وقول له أنت عزيز وغالي علي. طيب كمان مرة نسمع كلمة في أغنية. غصن النقا، ما هو غصن النقا؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ان شاء الله. وعادل بوشيط طلب خيال سرى عوض الدوخي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في رسالة وصلتني من المستمع الكريم محمد محمود ريا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. ممكن أطلب أغنية للفنان محمد طه، أغنية فلاح؟ أغنية فلاح ليست أغنية لمحمد طه، هي لشريفة فاضل. أغنية فلاح كان فايت بيغني من جنب السور، بس جايبين الفلاح يمثله محمد طه بموال في أول الأغنية بس، لكن الأغنية فلاح هذه أغنية لشريفة فاضل، ولكن فلاح كان فايت بيغني، فجايبين الفلاح مين؟ محمد طه، بيقول موال في الأول بعدين بتبدأ هي تغني. حلو، وشريفة فاضل موجودة في حلقة اليوم يا محمد يا محمد محمود ريا. بعدين بيسأل بيقول: لدي استفسار بسيط بين كلمة لن وكلمة لم، النون والميم، لن ولم. يقول: أسمع بعض الجمل المنتشرة يكون هناك استخدام لكلمة لن أو لم بشكل ملخبط. أقول لنفسي، هذا محمد بيقول، أقول لنفسي في هذه الجملة يفترض أن تكون لم وليس كلمة لن، ولا أنا مخطئ؟ لا مش مخطئ يا محمد، بس ركز معي، تعال ركز معي بس، ما تخبر حدا، بيني وبينك يعني، بيني وبينك اوعى تخبر حدا. لم للماضي، يقولك شفت فلان، هل رأيت فلان؟ تقول لم أرى فلان، لم يعني بالماضي، ما شفتوش في الماضي. هل كلمت فلان؟ لن أكلم فلان، يعني هذا للمستقبل، يعني مستقبلا لو شفت فلان لن أكلمه، مش ما فيش بيني وبينه كلام، خلاص هذا للمستقبل. لن بالنون للمستقبل، لم للماضي. هل ذهبت إلى الجامعة؟ لم أذهب إلى. هل ذهبت إلى السوق؟ لم أذهب إلى السوق. طيب هذا في الماضي. في المستقبل هل ستذهب إلى السوق؟ لن أذهب إلى السوق. كويس؟ ما ينفعش الماضي نقول لن، لن للمستقبل لأنه قرار بالمنع في المستقبل. شكرا لك على سؤالك، وإحنا خلص إحنا يعني للمرة الأخيرة نسمع يا غصن ناقة كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم. غصن نقاء، ما هو الغصن النقاء؟ نتلقى أجوبة، هذه الأجوبة وصلت. بلال الشيء المستقيم، صباح الخير. الشيء هو قصده عن الغصن يعني، لا هو الغصن المقصود هنا الغصن الطري الذي يتمايل، ما هو بيوصف الحبيب أو الحبيب بأنه غصن نقاء، يعني جسم لين يتمايل كغصن، كالغصن على النقى، والنقى هو كثيب الرمل النقي الأبيض، كثيب الرمل الكبير والنقي. طيب بس بعتبر إجابتك صحيحة، يعني الغصن ما هو بيكون أحيانا مستقيم وواقف، لكن يتمايل، يتمايل هذا هو القصد. بمثال يقول من سلطنة عمان: المعنى الكامل وصف لشيء في غاية الجمال والنقاء والرقة، كأنه غصن جميل يلمع وتاجه من الذهب. ويقول أيضا: غصن شجرة نظيف صافي أبيض رقيق يوحي بالنعومة والجمال والطهر ويشبه قد المرأة الرشيق. هو قصد البياض مقصود به كثيب الرمل، الرمل النقي، النقي يا غصن نقى، الرمل الناعم النقي الأبيض، كثيب الرمل الضخم الكبير. وبعتبر جوابك صح يا أبو، يا أبا مثايل. في عندنا أبو هيثم: غصن النقى هو تعبير بليغ ومجازي عربي يستخدم في الشعر والغزل لوصف القامة الممشوقة والجسد المتمايل كالفرع الناعم. تحياتي أبو هيثم من مسقط. صح يا أبو هيثم، شكرا لك. مهابة، مهابة تقول: هو تعبير مجازي عربي قديم يستخدم لوصف قامة المحبوب الممشوقة والرشيقة التي تتثنى لينا ونعومة كالغصن النابت فوق كثيب من الرمل الناعم. يا سلام عليك يا مهابة، ما شاء الله، شطرات البناتنا والله، شطرات والله، شطرات. بركزوا. أم يامن تقول: تعني تشبيه بغصن النقل من الرمل الناعم الكثيب بالكاف والثاء، الكثيب الكاف والثاء من الرمل الناعم المرتفع، ووصفه للحبيبة أنها ممشوقة وحركتها لينة وتتمايل. صح يا أم يامن، صح، ما شاء الله عليك. في عادل ببشيت: النقى هو الكثيب في غصن نقى، تعبير عن البنت الرشيقة. صح يا عادل ببشيت.
المعنى هو هذا. جواب مين؟ جواب مين؟ جواب أعتقد مين؟ هذه أم أحمد من العراق. يا هلا ومرحبا أم أحمد. تقول المعنى هو القامة المعتدلة والملساء التي تنثني كأنها غصن، صح، فوق كثيب من الرمل اللي هو النقى، كثيب الرمل الناعم، كثيب يعني تل من الرمل، تل ناعم من الرمل. صباح الخير، هذا جواب حنان. تقول غصن النقى استواء القامة ونعومتها كامتداد غصن النبت فوق كثيب رملي أبيض. مختصر مفيد وواضح جوابك يا حنان، صح. مازن، معنى غصن النقى، الغصن هو القوام الرشيق الممشوق، النقى هو الكثيب أو الرابية من الرمل الناعم الأبيض أو الصافي، وغصن النقى تعني الغصن النابت على هذا الكثيب الرملي المرتفع. صح، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعر الدكتور ماجد عبد الله، سأقرأها بس أخلص أجوبة المستمعين الكرام. يا علي خاطر النجادي، محمد حسن، غصن النقاء أعتقد الشجرة الجميلة ذات الغصن الفارع، هو جوابك صح، غصن الفارع على كثيب من الرمل النقي الأبيض. علي وجداد، الله يستر، عاد علي وجداد وأجوبته. طول بالك أبو أحمد، شفت فيلم فتى أحلامي سنة 1957، لاحظت أن عبد الحليم حافظ يبغي يصير كوميدي، بس عبد السلام النابلسي أكل الجو من الحليم حافظ. تدري ليش؟ لأن عبد الحليم حافظ ما يصلح أن يكون كوميدي، يصلح قصص حزن. تتفق معي يا أحمد، معك المتابع أفلام القديمة علي وجداد. شكرا يا علي، كويس أنك بتتابع، كويس تابع الأفلام وبعدين بجاوبك عليها مرة واحدة. سعاد من الكويت، يمكن هذا تشبيه الفتاة الجميلة الرشيقة الطويلة، صح، اللي على غصن، اللي على كثيب أبيض من الرمل، أبيض نقي. بين لم للماضي ولا للمستقبل، هل يوجد شيء للحاضر؟ أحمد الحديث أحمد الحديث أنت يعني ممكن بتنفع في الحاضر، بتنفع في الحاضر. لن أذهب إلى السوق، ما هي في الحاضر، يعني الحاضر والمستقبل، الحاضر والمستقبل هو فعل مضارع، ما في الفعل المضارع بينفع في الحاضر والمستقبل، والماضي غير. شكرا حبيبي. في وين أبو عبد الله؟ لا، هذا من اللي أرسل؟ عامر الناصري يقول صباحكم سعيد أخي عبد السلام. بالنسبة لاستخدام لن ولم، بعض الأحيان أيضا تستخدم معا بمعنى لا يسرني الحديث. لا، هذا نفي، هذا لا غير، صار إحنا بنقول لن ولم، النون والميم، أنت هنا أضفت اللا، أضفت الألف، صارت لا، لا نفي، لا يسرني الحديث معه، كان أقول لم ولن أكلمه، لا، لا غير، لا نفي. فما يعني، ركز معي شوي. أبو هيثم، نبذة عن الفنان عبد العزيز بن عبد الرحمن الراشد، هو أحد رموز الفن الشعبي الأصيل في نجد والمملكة العربية السعودية. ولد في روضة سدير عام 1936 ميلادي، اشتهر بصوته الجميل وأدائه للون السامري والفنون التراثية التي حفرت اسمها في ذاكرة الأغنية النجدية القديمة. تحياتي أبو هيثم من مسقط، شكرا لك يا أبو هيثم على المعلومة. فاطمة لوهيبي، الغصن ما تفرع من ساق الشجرة دقيقه وغليظه، النقى الكثيب أو المرتفع العالي من الرمل اللين المتراكم. شكرا جزيلا لكم. طيب، أنا وعدتك أن أقرأ الأبيات اللي أرسلتها للدكتور ماجد عبد الله. يا مازن، تنفع للحاضر طبعا، لم ولن، لم تنفع للحاضر، بس لم ما فيها ماضي، فيها ماضي، لم ما حصلش، يعني لم أذهب، مركز على الماضي. أرجوك لا تحزني إن ضاقت الحيل، فبعد ليل طويل يشرق الأمل، لا الحزن يبقى ولا الدنيا تدوم على حال المواجع، فالحالات تنتقل. لقد خلقت بقلب لا يليق به إلا الرضا، فالأسى يمضي ويرتحل، إن ضاقت الروح بالآلام فابتسمي، وعانق الصبح لا يأس ولا ملل ولا استياء ولا خوف ولا قلق ولا عيون بدمع الليل تكتحل، ولا انعزال عن الدنيا وبهجتها، فما لوجهك نور حين ينعزل، لا تيأسي، فاعتلال الروح
ليس له شيء يداويه إلا الصبر والأمل، ما أنت إلا كغصن حين تعطفه ريح سيرجع للدنيا ويعتدل. تفاءلي وألحي بالدعاء وثقي أن السحايب بالبشرى ستنهمل. تفاءلي وألحي بالدعاء وثقي أن السحائب بالبشرى ستنهمل، ستصبحين على خير على فرح ما دام قلبك بالرحمن يتصل. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعر دكتور عبد الله، دكتور ماجد عبد الله. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل.
1: هيهات يا ابو الذنوب.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

في طربيات. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فقرة المواويل اليوم موال لفت انتباهي والله أنا بسمع يعني أو بتابع، حبيت أنه أسمعكم إياه. لكن قبل ما أسمعكم الموال أحب أقول المدن أو المدينة مليئة بالجدران، مليئة بالجدران منعت نواظرنا عن رؤية الطبيعة. فالطبيعة بتشوف شجر، بتشوف جبال، بتشوف وديان، بتشوف زراعة، بتشوف نباتات، بتشوف ألوان ورود، بتشوف ألوان زهور، بتشوف في مساحة بصرية جميلة ممتعة، بتشوف جمال الطبيعة. وليش الأشكال والألوان مختلفة وكثيرة والثمار كثيرة، وأشكال وأنواع من الثمار، أشكال وأنواع من الورود والزهور، أشكال وأنواع من الأعشاب. فعيونك العيون تكون حرة في التنقل والإبصار. المدينة جاءت بجدرانها وأعمدتها الخرسانية، فصارت عيوننا لا ترى إلا جمادات يابسة جافة صامتة باردة، جدران جدران جدران. لو لاحظنا هذا الموال اللي هو لوديع الصافي، يقول عنوان المقال، بس عنوان المقال: طل الصباح وتكتك العصفور. طل الصباح وتكتك العصفور، لما تسمعوا الموال حتسمعوا تشوفوا الطبيعة، يعني سمع وشوف، شوفوا الطبيعة. إن شاء الله يعجبكم الموال لوديع الصافي.

0: المواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

شاء الله عجبكم وديع الصافي. هو من كلمات مارون كرم، لحن وغناء وديع الصافي، وطبعا الموال ممكن يتلحن، يعني عبد الوهاب لحن 13 موال. لاحظت انه الطبيعة موجودة في كل حرف من حروف الموال، الطبيعة موجودة، لانه لبنان مشهور بطبيعة، مشهور بالارز والجبال والوديان والينابيع والعصافير فبتشوف بتحس انه بيرسم، يعني الشاعر بيرسم بالكلمات الطبيعة والبيئة اللي هو عايش فيها، فهذا أثر البيئة والطبيعة على رؤية الإنسان وعلى أحاسيسه. لذلك مهم جدا أن نلتقي بالطبيعة بين فينة وأخرى، لا نظل محبوسين بين الجدران الإسمنتية الجافة الباردة. خلي نظرنا يرتاح وهو يتنقل في الطبيعة. طل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا، والكون غاشي والفلك مسحور من سأسأة ميات نبعتنا، يختي سبقيني وولف المعدور. المعدور نوع من أنواع الفؤوس أو المعاول، نوع من أنواع الفؤوس أو المعاول، اسمه معدور باللهجة اللبنانية يعني. فهذا المعدور بيأخذوه يختي سبقيني ولف المعدور، يعني جهزي المعدور حتى نكفن كاش بورتنا. بورتنا يعني أرضنا البائرة، البائرة اللي محتاجة نكاش، محتاجة فحت حتى نجهزها للمطر، حتى يطلع فيها النبات، يطلع فيها الأعشاب. لن أطيل عليكم، شكرا لكم على حسن المتابعة، وكل يوم احنا في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة يعني سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. أبو عبد الوهاب كان طلب فريد الأطرش أضنيتني بالهجر، إن شاء الله يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مش عارف الأغنية قطعت فجأة. ما عليه، نطلع بالفاصل. طيب ما فيش فاصل، نطلع بمقدمة الأغنية. هذه الأغنية لها اسمان، لها اسمان، يعني نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع خميس الغيلاني طلب سالم بن علي، يا عين بالله نامي. إن شاء الله يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وبعتذر من محمد بن أحمد الشوكري، طلب يعهدني لداود وصالح الكويتي. الأغنية لم نستطع تنزيلها لأنه الزميل اللي انشغل عنده دورة تدريبية فما عندوش وقت يعني، ولا يوجد أحد ينزل الأغنية، فمعلش بعتذر منك يا محمد بن أحمد الشوكري. عبد الله أحمد مسعد من ضالع من اليمن طلب الصبر طيب لكرامة مرسال.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. بليغ حمدي، بليغ حمدي وشادية صح؟ سعاد غيرت يا فرحة أيامي أغنية محمد المصباح. إن شاء الله يا سعاد أنا غيرت إني وبلغت زميلي في الاستوديو. في سعاد تقول ممكن أبو أحمد غيرت الأغنية، ما جاوبت على مقدمة الأغنية. أبو عبد الوهاب المقدمة شادية، حكم علينا الزمن، لا حكم علينا الزمن لأم كلثوم، حكم علينا الهوى لأم كلثوم. بس هذه أطر الفراق، أطر الفراق لشادية. ممكن التكرم الإجابة على سؤالي ولكم جزيل الشكر. ما هو السؤال؟ ما شفتش السؤال أنا. مهابة، مهابة. ممكن، ممكن أنا شفت السيرة الذاتية بس يعني مختصرة جدا، السيرة الذاتية عن ممكن، ممكن يا مهابة. غصن الأغنية لشادية، هذا جواب مين؟ جواب حنان صح، أغنية شادية أطر الفراق. وليد من بغداد، تحية لكل كادر صوت الخليج ومسمعكم من كل البلاد، منورين وأغانيكم تغنينا عن أي طلب. شكرا، هذا من ذوقك يا وليد، شكرا حبيبي. هاشم المهدي من الكويت، الأغنية لشادية صح، الأغنية لشادية. عادل ببشيت، المقدمة شادية أطر الفراق صح. محمد حسن، الأغنية فيها شبه لشادية من ناحية الإيقاعات، خذني معاك إن كنت هي خذني معاك، هي أطر الفراق وخذني معاك كنت مسافر، وحياتك يا ماشي. هي خذني معاك صح، صح يا محمد حسن، هي لها اسمين أطر الفراق خذني معاك صح. علي موسى، أعتقد شادية صح، اعتقادك في مكانه. مازن، أعتقد المقدمة شادية، اعتقادك برضو في مكانه. وفاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية شادية أطر الفراق وكلمات محمد حمزة ألحان بليغ حمدي. شكرا يا فاطمة. مقدمة الأغنية شادية، خذني معاك إذا كنت مسافر. لا مش هي، أعتقد على فين، على فين ما تقولوا رايحين، على فين، على فين، على فين، على فين، مش إن كنت مسافر، لا مش كنت مسافر، على فين، على فين، هذا اسم، والاسم الثاني أطر الفراق، بس إن كنت مسافر غير، أغنية غير. كويس، طيب نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

الترغيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع اللي بيسأل هل هذا صوت شادية؟ طبعا صوت شادية أبو سعد. آه طبعا صوت شادية. في يا ليل يا ليل اللي هي قطر الفراق. الهدية ما فيش هدية يا أبو حسن، محمد حسن، ما فيش هدية لأنه فيش وقت، فيش وقت. الفترة الدينية تبدأ الساعة 11 وثلث تقريبا. طيب شايفنا أنت بنقطع أغاني وبنخلص بسرعة. أم حمد، أم أحمد طلبت مي لغزيل نجاح سلام.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن بيسأل أبو أحمد، لم أسمع جواب الأخ علي وجداد على مقدمة الأغنية. تعرف مازن، أنت تستهين بانشغالات علي وجداد، ملفات وبحوث ودراسات عن الغناء العربي وعن الموسيقى العربية، فاضي لك هو أصلا، هو وقت مستقطع من انشغالاته لما بيكلمنا في البرنامج. لا ركز معايا يا مازن. طيب نسمع طلب أبو سعد، خطوة أبو بكر سالم. خطوة

وصلنا لأغنية الختام، كلمات نزار قباني، ألحان عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب. بعتذر لعلي خاطر النجادي عن الأغنية اللي طلبها لأنه لم تنزل، لأنه لا يوجد أحد من الزملاء حاليا مشغولين لتنزيل الأغنية، ففي حلقة قادمة إن شاء الله. متى ستعرف كم أهواك يا أملا؟ قصيدة نزار قباني، ألحان محمد عبد الوهاب، غناء نجاة الصغيرة اللي طلبها علي موسى من العراق. نتمنى أن يكون متابعا معها. نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار.
1: سايب في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الثلاثة الجميل عليكم يا أحلى مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج آمر تدلل يأتيكم يوميا. حييكم برامي عزام التنفيذ عبد الله الهيل من التقديم وهلا تشوبي.

طبعا دائما متفرد القيصر كاظم الساهر في الكلمات الجميلة، وهذه استهلالتنا في آمر تدلل. نحييكم في هالساعة على الهواء، شاركونا بطلباتكم أغانيكم اختياراتكم على الواتساب 44 30 ألف مع منصة إكس.

وشكرا لكم على ثقتكم معنا. وبداية البرنامج ما شاء الله الواتسابات الجميلة هلت علينا. مستمعينا موضوعنا اليوم عن كلمة شكرا. هناك من يستحق الشكر والتقدير، فشكرا للتذكير، شكرا للمحبة، شكرا للعطاء. إذن شاركونا في أغاني تحمل كلمة شكرا، وشكرا على كل شيء.

الشكر ويعطيكم العافية. شكرا على الراديو القديم اللي مطرشته يا أم عبد الله، جميل على الواتساب. إذن موضوعنا عن شكرا، هناك من يستحق الشكر والتقدير، فشكرا للتذكير، شكرا للمحبة، شكرا للعطاء. أيضا الجروح هي اللي تعلم، لذلك نقول لكم شكرا على كل شيء. وأحلى شيء الواحد يقول شكرا للي معاه من غير شروط، من غير مصالح. شاركونا في أغنية تحمل شكرا، وشكرا على كل شيء.

فعلا اللي موت اللي ما يموتك يقويك، من اجمل الكلمات. دائما اصاله بعد متميزه باختيار الكلمات وانتقال الكلمات والالحان الجميله. حياكم الله في آمر تدلل من صور من عمان، يبون يسمعون صلاح الزجالي من جلساتنا الحصرية لصوت الخليج يا مركب الهند. تحياتنا لك أخونا عمر العريمي من عمان. وأيضا خلنا نشوف، أسعد أوقاتكم بكل خير. أيضا مطلوبة من جلسات صوت خليج من بوهيثم مسقط نفس الأغنية صلاح الزجالي يا مركب الهند، إن شاء الله نلبي الطلب. وأيضا علي خاطر النجادي بيسمع وائل كفوري شو مشتألي إن شاء الله. وأحمد صقر من لندن، تحياتنا للإخوان في مدينة الضباب، يبون أي أغنية على ذوقنا في صوت الخليج إن شاء الله ولا يهمك. وتحياتي أحمد صقر في لندن. وأبو مثايل من عمان كذلك بيسمع إبراهيم الحكمي برفع قضية ولا يهمك. وحول موضوعنا عن الشكر تقولي أم عبد الله كل الشكر لكم يعطيكم العافية. أبو مطر يقول شكرا لصوت الخليج، ويبي يهدي صالح الفضالة ومهن النعيم أغنية عبد الكريم عبد القادر، أغنية جميلة بعنوان ناديت. لكن الحين ايش رايكم نلبي اختيارات مستمعينا من عمان؟ بوهيثم من مسقط، عمر العريمي من صور عمان، صلاح الزجالي ويا مركب الهند.

يعطيكم العافية مستمعينا، شاركوني بأغاني تحمل شكرا. أنتوا تشكروني وايد وكلكم ذوق، وتشكرون منفذ البرنامج أيضا يقول لكم كلكم ذوق، بس إحنا موضوعنا عن كلمة شكرا، فحلوكم تشكرونا بالعكس ما عليكم زود، بس أبي أغاني تحمل كلمة شكرا. ويعطيكم العافية مثل ما يقول لنا مستمعنا العزيز علي موسى أنغام، شكرا من أجمل أغنياته. وأيضا يقول لي علي وجداد في أغنية جميلة ليوسف العماني بعنوان شكرا، يبي يسمع لي وجداد علي عبد الستار يا شبيها بالحلا ولا يهمك. وأيضا عيسى صليطي شكرنا وأقول لك شكرا. ويقول لي مستمعنا من عمان كذلك أبو مثايل صالح اليامي عنده أغنية بعنوان شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. لكن الحين إيش رأيكم نسمع الفنان الكبير عبد الله رويشد في هذه الأغنية الجميلة اللي بعنوان رمادي؟ وأشوف منو اللي طالب الأغنية، مش اللي على ذوقنا، بس خلي أشوف. المهم نلبي لكم أغنية رمادي عبد الرويشد ونشوف منو اللي طلبها.

طبعا اختيار أغنية رمادي عبد الرويشد اختيار مستمعنا ناجح، الله يعطيك العافية، أتمنى أنك استمتعت باختيارك وأيضا يشارك على هالطلب عيسى الصليطي. إذا نقول شكرا للي معانا دائما من غير شروط، من غير مصلحة، من غير أي شيء، يقول لك شكرا على كل شيء، شكرا لمحبتك، شكرا لعطائك من غير حدود ومن غير ثمن. شاركونا بغاني تحمل كلمة شكر أو شكرا يا أحلى مستمعين. يعطيكم العافية والشكر لكم على اختياراتكم الجميلة. الخلفية الموسيقية الرائعة هذه نستمتع وياكم فيها مع عبد الكريم عبد القادر، ناديت، اختيار بمطر، يقول شكرا لصوت الخليج ويهدي الأغنية هذه للغالي صالح الفضالة ومهنة النعيم. الله يعطيك العافية أبو مطر، وأيضا نهدي هالأغنية مستمعنا أحمد صقر من لندن، وفي طلب كذلك الفنان الكبير مجد القاسم، أي أغنية على ذوقنا من رحاب عبر منصة إكس ولا يهمك. وأيضا يقول لنا مستمعتنا أحلام القحطاني تسلم علينا وحابة تسمع الفنانة نوال لقيت روحي وتسلمون يا صوت الخليج. شكرا لك. الحين نسمع ناديت عبد الكريم عبد القادر اختيار بمطر.

كلام جدا مؤثر مع أبو ديار، يقول شكرا لوالدي يوم قال لي المواقف الصعبة تعرفك بصديقك الكفو من صديق المصلحة، لذلك أشكر والدي رحمة الله عليه وأشكر المواقف الصعبة، الله يرحمه ويطول بعمركم، وشكرا على كلام فعلا فعلا دروس الحياة هي اللي تعلم، فنقول شكرا لكل من علمني أكيد، الله يعطيك العافية. أيضا مشكورين على هالمشاركة على أغنية شكرا على كل شيء، وعامر عبد السلام يقول أيضا في أغنية بعنوان مشكور، الله يعطيك العافية. تحياتنا لك حمد محمد، يبي ودينا حسب اختيارنا، يا يبي حق فيصل علي الفضل بسم الله أو طلال مداح كتبت من الشعر، لكن الحين ايش رايكم نسمعكم هالاختيار لوائل كفوري أغنية بعنوان حكم القلب، فاصل ونرجع لكم إن شاء الله، لكن ثبت الموجة على آمر تدلل صوت الخليج.

الاعتراف أكيد هو يكون كلمة شكر. شاركونا حول أغاني تحمل كلمة شكرا. رجعنا لكم في آمر تدلل حياكم الله. حمد محمد يبي يودينا مع طلال مداح كتبت من الشعر إن شاء الله. شاركونا على الواتساب كفة أغانيكم 440-30-ألف زاد منصة إكس. شاركونا أيضا في أغنية تحمل كلمة شكرا. أحلام القحطاني نوديك الآن مع اختيارك الفنانة نوال في لقيت روحي بعد ما أنا لقيتك. كتب كلماتها الشاعر الجميل العاني ولحنها الفيصل. بصمة قطرية 100% مع صوت الفنانة نوال الرائع في لقيت روحي.

استمتعنا باختيار أحلام القحطاني الفنانة نوال وفي لقيت روحي. الحين لبي اختيار مستمعنا أحمد محمد الصوت الأرض الرائع طال مداح في كتبت من الشعر، وانتو أحلى شعر في وجودكم معانا في آمر تدلل على صوت الخليج.

شكرا على كل شيء، كل مشاركة جميلة عبر الواتساب عبر منصة إكس يا أحلى مستمعين، وشكرا على تفاعلكم حول موضوع الشكر، وألف شكرا لكم. أغنية الختام بتكون مع الرائعة المتميزة الفنانة أنغام، خلي بكرة البكرة، كلمات تركي، ألحان طارق محمد. على هالأغنية نقول لكم فما الله، أخوكم عبد الله الهيل من التقديم وإبراهيم العزام من التنفيذ. الساعة القادمة ترقبوها بشكل جديد، ساعة أغانيكم مع المنفذ عمر العيسى. إذا نقول لكم في الختام باكر نفس الموعد من 5 إلى 6، أشكر كل من يحترمني في غيابي قبل حضوري، فألف شكراً.

مع أغانيكم. بس لحظة، أغانيكم اليوم بشكل مختلف وغير، تسمعونا بشكل جديد. حياكم الله في هالساعة، كل من يسمعنا بالسيارة ومستمتع تواصلوا معنا عبر الواتساب 443 ألف مع منصة إكس. عمر العيسى، عبد الله الهيد.

أغانيكم على صوت الخليج والصوت صوتكم. حياكم الله في أغانيكم وأحلى أغاني معاكم يا أحلى مستمعين. ستحيي الفنانة نوال حفل قريب في مسقط ب 12 نوفمبر بدار الأوبرا السلطانية. عمري قصير وللفنانة نوال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عادت الفنانة أصالة للشام من خلال حفل فخم وحضور غفير من السوريين، كلهم شوق وحماس لها، وأكيد هي تبادلهم نفس المشاعر والشوق.

تسجيل جديد مع جلسات صوت خليج سايق الخير، تتحدث عن الصبر مع أجمل أصوات تغنت بلغاني أحمد العوادي والمجموعة اللي معه. مع أغانيكم والفنانة أمي مطالب، هذا الصوت التونسي الرائع اللي اكتسح الساحة الخليجية بأداها، ستطرح قريبا ميني ألبوم من ألحان وتر. وطبعا في ليلة طلال مداح أحيت بصوتها هذه الأغنية الرائعة، بصوتها للفنان الكبير طلال مداح ولالا يا الخيزران.

مع أصل الفن اليمني في ساعة أغانيكم اختيار محمد البطيني أبو جاسم مع جلسة صوت الخليج اللي أبدع فيها فيصل علوي وعادة صغير نسمع.

مع أغانيكم نص الليل جديد الصوت الرومانسي وائل جسار حيث طرح أغنيته المنفردة مؤخرا ولا تنسون أن أبدع في لقاء مع نفس صوت خليج في برنامج سهرة خاصة وجلسات صوت خليج المتميزة غنى فيها أشهر أغنياته غريب الناس.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر وخير لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ولحظات جميلة تجمعنا بكم. واليوم طلبات كثيرة، أرجو أنه يعني بعد آخر طلب نتوقف، يعني يمكن آخر طلب من علي خاطر النجادي، يعني هو يكون آخر طلب لأنه لا وقت، الفترة الدينية لصلاة الظهر بتكون في وقت البرنامج، يعني في أواخر البرنامج 28 فالختام بيكون 11 و20 دقيقة، فالوقت يعني حتى ما نضطر نضيع لقطات صغيرة من الأغاني. رجاء، أنا كل مرة بقول الطلب هذا ولكن لا تتوقف الطلبات. شكرا جزيلا لكم، ويريت لو نتوقف بعد يعني علي خاطر النجادي. خلينا نسمع أغنية الاستهلال رف الحمام مغرب سميرة توفيق، ثم نكمل معكم إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. أبو هيثم طلب مرة بطلال مداح، عيسى صليتي طلب حياك، عبد المحسن المهنة، حمد طلب لين يطرى علي الأول، إبراهيم حبيب، مهابة طلبت ميلي بخصرك ميلي، فيروز ونصر شمس الدين اللي الأغنية طلبناها تحت التنزيل إن شاء الله، يعني لما تنزل يا مهاب يا مهابة بنبثها. مازن طلب أحلام المصرية، يا بيت أبويا، يا بيت أبويا، بيت أبويا، أحلام المصرية. أم حما طلبت جبرني، طلبت رباب على ذوقنا فحطيت أغنية جبرني الشوق. أبو مثايل من عمان طلب عزيز وغالي، عبد الكريم عبد القادر، عادل بوبشي طلب خيال سرى عوض الدوخي، أبو عبد الوهاب طلب أضنيتني بالهج وفريد الأطرش، خميس الغيلاني طلب يعين بالله نامي سالم بن علي، محمد بن أحمد الشوكري طلب من علة بحشاي منير الهوزوز، طلبناها من زملاء من الزميل رئيس الاستديوهات محمد عبد الله فبنزلها إن شاء الله. عبد الله أحمد مسعد من الطالع من من اليمن طلب الصبر طيب كرامة مرسال، فاطمة الوهيبي طلبت دور لف الدنيا شريفة فاضل، أم حمد طلبت شريفة فاضل أيضا، فجمعت فإذا بتحبي تغيري غيري يا أم حمد. أبو سعد طلب عبد الكريم عبد القادر، عبد القادر عبد الكريم عبد القادر مطلوب فغير لو تكرمت. سعاد طلبت فريد وفريد موجود لو سمحتي غيري. محمد ماهر طلب شو بيصعب علي مهل جابري، علي وجدات طلب والهان ومسير فرج عبد الكريم، علي موسى متى ستعرف نجاة، علي خاطر النجادي علاش قطعوك يا الوردة لمحمد المزكلدي مطرب مغربي. نكتفي بهذا القدر من الطلبات، ولن نأخذ طلبات أخرى حتى نستطيع تلبية طلباتكم. خلينا نسمع طلال مداح في مرة بي طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في أبو سعد غير إلى أغنية خطوة أبو بكر سالم، إن شاء الله يا أبا سعد. سعاد من الكويت غيرت فريد إلى ليلى مراد، من يشتري الورد مني، إن شاء الله يا سعاد. في أم أحمد من العراق غيرت، أم أحمد كانت طلبت مين؟ أم أحمد طلبت شريفة فاضل، شرفت طلبت كمان شريفة فاضل. بعد شريفة فاضل يا أبو محمد عندك نجاح سلام، ميل يا غزيل، ميل يا غزيل، نجاح سلام. خلاص اللي غيروا، فأصبح لدينا الآن 20 أغنية، فنكتفي تماما بهذا القدر وأشكركم جميعا. فالمستمع الكريم أبو سعد غير، أبو سعد غير عبد الكريم إلى أبو بكر، سعاد غيرت فريد إلى ليلى مراد، أم أحمد من العراق غيرت شريفة فاضل

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال ومستمرين في تلبية طلباتكم. بس حبيت أنوه للمستمع الكريم محمد بن أحمد الشوكري اللي طلب من علة بحشاي لمنير الهوزوز الأغنية في عليها مشكلة، في عليها ضجيج، يعني لا تصلح للبث، لا تصلح للبث، فلو سمحت محمد بن أحمد الشوكري غير الطلب لو تكرم. نعود إلى طلباتنا. حمد كان طلب لين يطرأ علي ويطرأ، يعني يخطر ببالي، وهذا تعبير خليجي يمكن في بلدان عربية أخرى يمكن ما ينتبهوش له، على الطاري أو يطرأ، يعني يخطر على البال أو يأتي على البال، الفنان البحريني الأستاذ إبراهيم حبيب أبو خالد. ويدور بخلد الإنسان أو يخطر على باله دائما بتكون ذكريات فيها شجن مرات، فيها حزن مرات، فيها فرح مرات،

هذه الأغنية لين يطرى علي الأول. من زمان وأنا صغير كنت أشوف جدي بيجلس مع والدي، يعني جدي أبو أمي يجلس مع والدي دائما، هم قريبين في السن على فكرة، لأنه أبوي زوج أمي أكبر منها بكثير، يعني هي عمرها 13 وعمره 30 33 حاجة من هذا القبيل يعني. فكانوا يجلسوا على في مكان تحت شجرة لوز أو شجرة مشمش أو شجرة تحت شجرة المهم. فكنت دائما يعني أبوي يوديني يروح خلي أمك تعمل شاي، روح جيب كذا، روح. جدي كان رحمه عليه يدخن، كان يدخن الهيشي اللي هو التبغ اللي بيزرعوه في الحواكير في الكروم، وبعدين بيحصدوه بيجففوه بيفرموه وبيعملوا هيشي اسمه هيشي تتن، ايوه. فكان ينسى الكيس التتن في البيت، وبيتهم قريب يعني، روح جيب الكيس التتن تبع جدك من البيت من عندهم من هناك الى اخره. فكنت متخيل انه انا سابقى بنفس العمر وأبوي وجدي سيكونان بنفس العمر، وأنه المسألة دائمة، ما كنتش انتبه أنه في موت وأنه في عمر بيمضي وبينتهي وبتأتي لحظة الوداع، وبأنه بنفترق، اللي موجودين اليوم ممكن ما يجتمعوش بكرة. ما كنتش أعرف إلا بعد ما وعيت على الدنيا وانتبهت أنه لازم الواحد يترك ذكرى جميلة مع أحبائه وأقاربه وأهله وأصدقائه، حتى لو كان زعلان منهم، حتى لو كان ما يخلي الزعل يتدخل، لأنه هذا في الآخر حنصير ذكرى، في الآخر ذكرى. أترك ذكرى جميلة وحلوة لين يطرى علي الأول وأبتسم، لأنه أكون قدمت أشياء جميلة وحلوة لكل من حولي. يلا مستمرين معكم إن شاء الله، ما طولت عليكم. مهابة طلبت فيروز ونصر شمس الدين، لسه احنا منتظرين نزول الأغنية يا مهابة. مازن يا بيت أبويا لأحلام المصرية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. بس ملاحظة بسيطة حبيت أوصلها للمستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، مرات بتطلب يعني أغنية وبترفق الرابط. في بالنسبة للأمور الهندسية هذا ليس عملي، الأمور الهندسية هم أعرف مني بالأشياء اللي تبث والأشياء اللي ما تبث والروابط اللي ممكن يكون فيها خطر والروابط اللي يكون ممكن سليمة وممكن ما تكونش سليمة يعني. فأساس أجهزة الإذاعة تكون يعني بمنأى عن هذه الأشياء. فالأغنية الموجودة بنطلب تنزيلها وبنزلوها قسم الاستوديوهات، هم أعرف مني، هم بسمعوها وبيعرفوها وبتابعوا، فأنا ما بعرف. فالأغنية لما تنزل ما نزلش بالضبط زي الرابط اللي أنت أرسلته، ما تزعل لأنه أنا لا أدري، أنا بطلب الأغنية أن هذه تنزل غير موجودة لدينا، مش موجودة في فبطلبها القسم المختص هو اللي بنزلها، فلا أستطيع التدخل أنا. فأرجو أن تكون هذه الصورة واضحة. وصلنا دقيقة، تأخرنا دقيقة وشوي. كلمة في أغنية نسمع صباح فخري في هذا الموشح، وفي كلمة نتوقف عندها.

هذا الموشح قديم، من أشهر الموشحات الأندلسية التراثية. يا غصن ناقة مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي، إن كنت أسأت في هواكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. هذا مطلع القصيدة للشاعر أبو بكر بن زهر الإشبيلي الأندلسي. الشاعر اسمه أبو بكر بن زهر الإشبيلي الأندلسي، من القرن 12 الميلادي، يعني القرن 18، الثاني عشر، يعني 1100 وكذا، 1100 وكذا. الألحان مش معروفة، ما فيش ملحن معروف يعني معين بيرتبط اسمه بموشح. هذه الموشحات تتناقلها الأجيال عبر التراث الموسيقي المشرقي والمغربي، وليس له ملحن محدد معروف في التاريخ الموثق، بس للعلم يعني. طيب، غصن ناقة، ما هو غصن النقة؟ نسمع كمان مرة. يا غصن نقى مكللا بالذهب، ما هو غصن النقى؟ هذه الكلمة التي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر ونصف بقليل إن شاء الله، ونسمع فيروز ونصر شمس الدين وميلي بخصرك ميلي، طلبتها مهابة، إن شاء الله تكون مهابة متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم ثلاثاء رائع جديد جميل. كل لحظة على فكرة نستغلها أفضل وأجمل استغلال. نأجل الانشغال بمواضيع بكرة لبكرة، لأنه لو شغلنا أمور نفسنا في مواضيع بكرة اليوم راح اليوم، لن نشعر بحلاوة اليوم وجماليات اليوم ومتعة اليوم ولحظات اليوم. كل يوم له لحظاته، غدا له لحظاته الخاصة به، بعد غد إن شاء الله له لحظاته الخاصة، لا ندري، إنسان لا يعرف. فبالتالي لا ينغص على نفسه بالتفكير وشدة القلق والحيرة وشو حيحصل فبيقضي عمره وهو لا يشعر بلحظات العمر. طيب الله يعطيكم الصحة طول العمر إن شاء الله، ولحظات جميلة. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. غصن نقاء، ما هو غصن النقاء؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ورباب، نسمع رباب، جبرني الشوق، إن شاء الله تكون أم حمد متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ولكل من يشغل باله بأمور ليست بيده بكون غلطان. في حكاية سمعتها والله من أيام قليلة، واحد بيزور يعني واحد آخر أو بيلتقياه يعني، فحب المضيف أنه يأخذ ضيفه ويفرجه على ما لديه من يعني عقارات وأراضي ويعني أشياء يعني يتباهى بها. فذهب معه الضيف، فهو لف فرج على المزرعة وعلى البنايات الموجودة وعلى يعني الأملاك الموجودة، وهم راجعين قال له: ها كيف رأيت أشيائي يعني اللي؟ قال له: لم أرى لك شيئا. قال: كيف ما شفتش العقارات والأراضي والمزارع؟ قالوا: لا ما شفت، أنا شفت أملاك الورثة لكن ما شفتش لك حاجة. لا تشغل بالك في، وخلينا والله مع يعني كويس أنك سكت الموسيقى يا أبا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه في آية في سورة لقمان في القرآن الكريم هذه نتوقف عندها تحل أي إشكالية، أي إشكالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بس وتشغل بالك في إيش؟ إيش حياتك؟ قدم ما عليك، والله يعطيك الصحة وطول العمر. وننتقل الآن إلى كلمة في أغنية. غصن نقاء، ما هو غصن النقاء؟ هي الكلمة التي توقفنا عندها اليوم. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وها أبو محمد عبد الكريم عبد القادر، يلا عبد الكريم عبد القادر طلبوا أبو مثايل أغنية عزيز وغالي.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. جميل تقول عزيز وغالي الغالي عليك يسمعها منك. لا نبخل بالكلمات الطيبة الحلوة، لا نبخل يعني بكلمة مشجعة. في بخل فيها يعني. يعني سمعت مرة حوار بين اثنين زمان، بيقولوا والله يا اخي فلان، واحد يا اخي والله فلان يا اخي والله شاطر ما شاء الله عليه، يعني الصراحة قالوا يا اخي بلاش يعني تقول قدامه علشان ما يشوف نفسه علينا، يعني حتى التشجيع نبخل بالتشجيع. طيب وين وصلنا؟ في عندك عزيز وغالي، قول له انت عزيز وغالي، بلغه انت، اتصل فيه وقول له انت عزيز وغالي علي. طيب كمان مرة نسمع كلمة في أغنية. غصن النقا، ما هو غصن النقا؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ان شاء الله. وعادل بوشيط طلب خيال سرى عوض الدوخي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في رسالة وصلتني من المستمع الكريم محمد محمود ريا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. ممكن أطلب أغنية للفنان محمد طه، أغنية فلاح. أغنية فلاح ليست أغنية لمحمد طه، هي لشريفة فاضل. أغنية فلاح كان فايت بيغني من جنب السور، بس جايبين الفلاح يمثله محمد طه بموال في أول الأغنية بس، لكن الأغنية فلاح هذه أغنية لشريفة فاضل، ولكن فلاح كان فايت بيغني، فجايبين الفلاح مين؟ محمد طه. بيقول موال في الأول بعدين بتبدأ هي تغني. حلو. وشريفة فاضل موجودة في حلقة اليوم يا محمد يا محمد محمود ريا. بعدين بيسأل بيقول: لدي استفسار بسيط بين كلمة لن وكلمة لم، النون والميم، لن ولم. يقول: أسمع بعض الجمل المنتشرة يكون هناك استخدام لكلمة لن أو لم بشكل ملخبط. أقول لنفسي، هذا محمد بيقول، أقول لنفسي في هذه الجملة يفترض أن تكون لم وليس كلمة لن، ولا أنا مخطئ؟ لا مش مخطئ يا محمد، بس ركز معي، تعال ركز معي بس، ما تخبر حدا، بيني وبينك يعني، بيني وبينك اوعى تخبر حدا. لم للماضي، يقولك شفت فلان، هل رأيت فلان؟ تقولوا لم أرى فلان، لم يعني بالماضي، ما شفتوش في الماضي. هل كلمت فلان؟ لن أكلم فلان، يعني هذا للمستقبل، يعني مستقبلا لو شفت فلان لن أكلمه، مش ما فيش بيني وبينه كلام، خلاص هذا للمستقبل. لن بالنون للمستقبل، لم للماضي. هل ذهبت إلى الجامعة؟ لم أذهب إلى. هل ذهبت إلى السوق؟ لم أذهب إلى السوق. طيب هذا في الماضي. في المستقبل هل ستذهب إلى السوق؟ لن أذهب إلى السوق. كويس؟ ما ينفعش الماضي نقول لن، لن للمستقبل، لأنه قرار بالمنع في المستقبل. شكرا لك على سؤالك. وإحنا خلص، إحنا يعني للمرة الأخيرة نسمع يا غصن نقى كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم. غصن نقى، ما هو الغصن النقى؟ نتلقى أجوبة. هذه الأجوبة وصلت. بلال الشيء المستقيم، صباح الخير. الشيء هو قصده عن الغصن يعني، لا هو الغصن المقصود هنا الغصن الطري الذي يتمايل، ما هو بيوصف الحبيب أو الحبيب بأنه غصن نقى، يعني جسم لين يتمايل كغصن، كالغصن على النقى، والنقى هو كثيب الرمل النقي الأبيض، كثيب الرمل الكبير والنقي. طيب بس بعتبر إجابتك صحيحة، يعني الغصن ما هو بيكون أحيانا مستقيم وواقف، لكن يتمايل، يتمايل هذا هو القصد. أبو مثال يقول من سلطنة عمان: المعنى الكامل وصف لشيء في غاية الجمال والنقاء والرقة، كأنه غصن جميل يلمع وتاجه من الذهب. ويقول أيضا: غصن شجرة نظيف صافي أبيض رقيق يوحي بالنعومة والجمال والطهر ويشبه قد المرأة الرشيق. هو قصد البياض مقصود به كثيب الرمل، الرمل النقي، النقي يا غصن نقى، الرمل الناعم النقي الأبيض، كثيب الرمل الضخم الكبير. وبعتبر جوابك صح يا أبو، يا أبا مثايل. في عندنا أبو هيثم: غصن النقى هو تعبير بليغ ومجازي عربي يستخدم في الشعر والغزل لوصف القامة الممشوقة والجسد المتمايل كالفرع الناعم. تحياتي أبو هيثم من مسقط. صح يا أبو هيثم، شكرا لك. مهابة، مهابة تقول: هو تعبير مجازي عربي قديم يستخدم لوصف قامة المحبوب الممشوقة والرشيقة التي تتثنى لينا ونعومة كالغصن النابت فوق كثيب من الرمل الناعم. يا سلام عليك يا مهابة، ما شاء الله شطرات البناتنا، والله شطرات، والله شطرات. بركزوا. أم يامن تقول: تعني تشبيه بغصن النقل الكثيب من الرمل الناعم، الكثيب بالكاف والثاء، الكثيب الكاف والثاء، من الرمل الناعم المرتفع، ووصفه للحبيبة أنها ممشوقة وحركتها لينة وتتمايل. صح يا أم يامن، صح، ما شاء الله عليك. في عادل ببشيت: النقى هو الكثيب في غصن نقى، تعبير عن البنت الرشيقة. صح يا عادل ببشيت. المعنى هو هذا. جواب مين؟ جواب مين؟ جواب أعتقد مين؟ هذه أم أحمد من العراق. يا هلا ومرحبا أم أحمد. تقول المعنى هو القامة المعتدلة والملساء التي تنثني كأنها غصن، صح، فوق كثيب من الرمل اللي هو النقى، كثيب الرمل الناعم، كثيب يعني تل من الرمل، تل ناعم من الرمل. صباح الخير، هذا جواب حنان. تقول غصن النقى استواء القامة ونعومتها كامتداد غصن النبتة فوق كثيب رملي أبيض. مختصر مفيد وواضح جوابك يا حنان، صح. مازن، معنى غصن النقى، الغصن هو القوام الرشيق الممشوق، النقى هو الكثيب أو الرابية من الرمل الناعم الأبيض أو الصافي، وغصن النقى تعني الغصن النابت على هذا الكثيب الرملي المرتفع. صح، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعر الدكتور ماجد عبد الله، سأقرأها بس أخلص أجوبة المستمعين الكرام. يا علي خاطر النجادي، محمد حسن، غصن النقاء أعتقد الشجرة الجميلة ذات الغصن الفارع، هو جوابك صح، غصن الفارع على كثيب من الرمل النقي الأبيض. علي وجداد، الله يستر، عاد علي وجداد وأجوبته. طول بالك أحمد، شفت فيلم فتى أحلامي سنة 1957، لاحظت أن عبد الحليم حافظ يبغي يصير كوميدي بس عبد السلام النابلسي أكل الجو من الحليم حافظ. تدري ليش؟ لأن عبد الحليم حافظ ما يصلح أن يكون كوميدي، يصلح قصص حزن. تتفق معي يا أحمد، معك المتابع أفلام القديمة علي وجداد. شكرا يا علي، وكويس أنك بتتابع، كويس تابع الأفلام وبعدين بجاوبك عليها مرة واحدة. سعاد من الكويت، يمكن هذا تشبيه الفتاة الجميلة الرشيقة الطويلة، صح، اللي على غصن، اللي على كثيب أبيض من الرمل، أبيض نقي. بين لم للماضي ولا للمستقبل، هل يوجد شيء للحاضر؟ أحمد الحديث. أحمد الحديث أنت يعني. ممكن بتنفع في الحاضر، بتنفع في الحاضر. لن أذهب إلى السوق، ما هي في الحاضر، يعني الحاضر والمستقبل، الحاضر والمستقبل هو فعل مضارع، ما في الفعل المضارع بينفع في الحاضر والمستقبل، والماضي غير. شكرا حبيبي. في وين أبو عبد الله؟ لا، هذا من اللي أرسل؟ عامر الناصري يقول صباحكم سعيد أخي عبد السلام. بالنسبة لاستخدام لن ولم، بعض الأحيان أيضا تستخدم معا بمعنى لا يسرني الحديث. لا، هذا نفي، هذا لا غير، صار إحنا بنقول لن ولم، النون والميم، أنت هنا أضفت لا، أضفت الألف، صارت لا، لا نفي، لا يسرني الحديث معه، كان أقول لم ولن أكلم، لا، لا غير، لا نفي. فما يعني، ركز معي شوي. أبو هيثم، نبذة عن الفنان عبد العزيز بن عبد الرحمن الراشد، هو أحد رموز الفن الشعبي الأصيل في نجد والمملكة العربية السعودية. ولد في روضة سدير عام 1936 ميلادي، اشتهر بصوته الجميل وأدائه للون السامري والفنون التراثية التي حفرت اسمها في ذاكرة الأغنية النجدية القديمة. تحياتي أبو هيثم من مسقط. شكرا لك يا أبو هيثم على المعلومة. فاطمة لوهيبي، الغصن ما تفرع من ساق الشجرة دقيقه وغليظه، النقى الكثيب أو المرتفع العالي من الرمل اللين المتراكم. شكرا جزيلا لكم. طيب، أنا وعدتك أن أقرأ الأبيات اللي أرسلتها للدكتور ماجد عبد الله. يا مازن، تنفع للحاضر طبعا، لم ولن، لم تنفع للحاضر، بس لم فيها ماضي، فيها ماضي، لم ما حصلش، يعني لم أذهب، ركز على الماضي. أرجوك لا تحزني، إن ضاقت الحيل فبعد ليل طويل يشرق الأمل، لا الحزن يبقى ولا الدنيا تدوم على حال المواجع فالحالات تنتقل، لقد خلقت بقلب لا يليق به إلا الرضا فالأسى يمضي ويرتحل، إن ضاقت الروح بالآلام فابتسمي وعانق الصبح، لا يأس ولا ملل ولا استياء ولا خوف ولا قلق ولا عيون بدمع الليل تكتحل، ولا انعزال عن الدنيا وبهجتها فما لوجهك نور حين ينعزل، لا تيأسي فاعتلال الروح ليس له شيء يداويه، إلا الصبر والأمل، ما أنت إلا كغصن حين تعطفه ريح سيرجع للدنيا ويعتدل. تفاءلي وألحي بالدعاء وثقي أن السحائب بالبشرى ستنهمل. تفاءلي وألحي بالدعاء وثقي أن السحائب بالبشرى ستنهمل، ستصبحين على خير على فرح ما دام قلبك بالرحمن يتصل. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعر دكتور عبد الله، دكتور ماجد عبد الله. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: سكر الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام.

0: المواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: حد
1: في طربيات.
2: واحنا
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فقرة المواويل اليوم موال لفت انتباهي والله أنا بسمع يعني أو بتابع، حبيت أنه أسمعكم إياه. لكن قبل ما أسمعكم الموال أحب أقول المدن أو المدينة مليئة بالجدران، مليئة بالجدران منعت نواظرنا عن رؤية الطبيعة. فالطبيعة بتشوف شجر، بتشوف جبال، بتشوف وديان، بتشوف زراعة، بتشوف نباتات، بتشوف ألوان ورود، بتشوف ألوان زهور، بتشوف في مساحة بصرية جميلة ممتعة، بتشوف جمال الطبيعة. وليش الأشكال والألوان مختلفة وكثيرة والثمار كثيرة، وأشكال وأنواع من الثمار، أشكال وأنواع من الورود والزهور، أشكال وأنواع من الأعشاب. فعيونك العيون تكون حرة في التنقل والإبصار. المدينة جاءت بجدرانها وأعمدتها الخرسانية، فصارت عيونها لا ترى إلا جمادات يابسة جافة صامتة باردة، جدران جدران جدران. لو لاحظنا هذا الموال اللي هو لوديع الصافي، يقول عنوان المقال، بس عنوان المقال: طل الصباح وتكتك العصفور. طل الصباح وتكتك العصفور. لما تسمعوا الموال حتسمعوا تشوفوا الطبيعة، يعني سمع وشوف، شوفوا الطبيعة. إن شاء الله يعجبكم الموال لوديع الصافي.

0: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: سكر الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام.
0: مواويل.
2: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: مواويل. بوح المعنى بأسرار الكلام.

المسألة عجبكم هو وديع الصافي، هو من كلمات مارون كرم، لحن وغناء وديع الصافي، وطبعا الموال ممكن يتلحن، يعني عبد الوهاب لحن 13 موال. لاحظت انه الطبيعة موجودة في كل حرف من حروف الموال، الطبيعة موجودة، لانه لبنان مشهور بطبيعة، مشهور بالأرز والجبال والوديان والينابيع والعصافير فبتشوف بتحس انه بيرسم، يعني الشاعر بيرسم بالكلمات الطبيعة والبيئة اللي هو عايش فيها، فهذا أثر البيئة والطبيعة على رؤية الإنسان وعلى أحاسيسه. لذلك مهم جدا أن نلتقي بالطبيعة بين فينة وأخرى، لا نظل محبوسين بين الجدران الإسمنتية الجافة الباردة، خلي نظرنا يرتاح وهو يتنقل في الطبيعة. طل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا، والكون غاشي والفلك مسحور من سأسأة ميات نبعتنا، يختي سبقيني وولف المعدور. المعدور نوع من أنواع الفؤوس أو المعاول، نوع من أنواع الفؤوس أو المعاول، اسمه معدور باللهجة اللبنانية يعني. فهذا المعدور بيأخذوه يختي سبقيني ولف المعدور، يعني جهزي المعدور حتى نكفن كاش بورتنا. بورتنا يعني أرضنا البائرة اللي محتاجة نكاش، محتاجة فحت حتى نجهزها للمطر، حتى يطلع فيها النبات يطلع فيها الأعشاب. لن أطيل عليكم، شكرا لكم على حسن المتابعة، وكل يوم احنا في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة يعني سهلة. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. أبو عبد الوهاب كان طلب فريد الأطرش أضنيتني بالهجر، إن شاء الله يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مش عارف الأغنية قطعت فجأة. ما عليه، نطلع بالفاصل. طيب ما فيش فاصل، نطلع من مقدمة الأغنية. هذه الأغنية لها اسمان، لها اسمان، يعني نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع خميس الغيلاني طلب سالم بن علي، يا عين بالله نامي. إن شاء الله يكون متابع.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ومعلش نعيد فريد الأطرش في أضنيتني بالهجر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وبعتذر من محمد بن أحمد الشوكري، طلب يعهدني لداود وصالح الكويتي. الأغنية لم نستطع تنزيلها لأنه الزميل اللي انشغل عنده دورة تدريبية فما عندوش وقت يعني، ولا يوجد أحد ينزل الأغنية، فمعلش بعتذر منك يا محمد بن أحمد الشوكري. عبد الله أحمد مسعد من ضالع من اليمن طلب الصبر طيب لكرامة مرسال.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. بليغ حمدي، بليغ حمدي وشادية صح. سعاد غيرت يا فرحة أيامي أغنية محمد المصباح، إن شاء الله يا سعاد أنا غيرت إني وبلغت زميلي في الاستوديو. في سعاد تقول ممكن أبو أحمد غيرت الأغنية، ما جاوبت على مقدمة الأغنية. أبو عبد الوهاب المقدمة شادية، حكم علينا الزمن، لا حكم علينا الزمن لأم كلثوم، حكم علينا الهوى لأم كلثوم. بس هذه أطر الفراق، أطر الفراق لشادية. ممكن التكرم الإجابة على سؤالي ولكم جزيل الشكر. ما هو السؤال؟ ما شفتش السؤال أنا. مهابة، مهابة. ممكن، ممكن أنا شفت السيرة الذاتية بس يعني مختصرة جدا السيرة الذاتية عن ممكن، ممكن يا مهابة. غصن الأغنية لشادية، هذا جواب مين؟ جواب حنان صح، أغنية شادية أطر الفراق. وليد من بغداد، تحية لكل كادر صوت الخليج ومستمعكم من كل البلاد، منورين أغانيكم تغنينا عن أي طلب. شكرا، هذا من ذوقك يا وليد، شكرا حبيبي. هاشم المهدي من الكويت، الأغنية لشادية صح، الأغنية لشادية. عادل ببشيت، المقدمة شادية أطر الفراق صح. محمد حسن، الأغنية فيها شبه لشادية من ناحية الإيقاعات، خذني معاك إن كنت، هي خذني معاك، هي أطر الفراق وخذني معاك كنت مسافر، وحياتك يا ماشي، هي خذني معاك صح، صح يا محمد حسن، هي لها اسمين أطر الفراق وخذني معاك صح. علي موسى، أعتقد شادية صح، اعتقادك في مكانه. مازن، أعتقد المقدمة شادية، اعتقادك برضو في مكانه. وفاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية شادية أطر الفراق وكلمات محمد حمزة ألحان بليغ حمدي. شكرا يا فاطمة. مقدمة الأغنية شادية، أغنية خذني معاك إذا كنت مسافر. لا مش هي، أعتقد على فين، على فين ما تقولوا رايحين، على فين، على فين، على فين، على فين، مش إن كنت مسافر، لا مش كنت مسافر، على فين، على فين، هذا اسم، والاسم الثاني أطر الفراق، بس إن كنت مسافر غير أغنية غير. كويس، طيب نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع اللي بيسأل هل هذا صوت شادية؟ طبعا صوت شادية أبو سعد. طبعا صوت شادية اللي في يا ليل يا ليل، اللي هي قطر الفراق. الهدية ما فيش هدية يا أبو حسن، محمد حسن، ما فيش هدية لأنه فيش وقت، فيش وقت. الفترة الدينية بتبدأ الساعة 11 وثلث تقريبا. طيب شايفنا أنت بنقطع أغاني وبنخلص بسرعة. أم حمد، أم أحمد طلبت مي لغزيل نجاح سلام.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن بيسأل أبو أحمد، لم أسمع جواب الأخ علي وجداد على مقدمة الأغنية. تعرف مازن، أنت تستهين بانشغالات علي وجداد، ملفات وبحوث ودراسات عن الغناء العربي وعن الموسيقى العربية، فاضي لك هو أصلا، هو وقت مستقطع من انشغالاته لما بيكلمنا في البرنامج. لا ركز معي يا مازن. طيب نسمع طلب أبو سعد، خطوة أبو بكر سالم.
1: خطوة خطوة

وصلنا لأغنية الختام، كلمات نزار قباني، ألحان عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب. بعتذر لعلي خاطر النجادي عن الأغنية اللي طلبها لأنه لم تنزل، لأنه لا يوجد أحد من الزملاء حاليا مشغولين لتنزيل الأغنية، ففي حلقة قادمة إن شاء الله. متى ستعرف كم أهواك يا أملا؟ قصيدة نزار قباني، ألحان محمد عبد الوهاب، غناء نجاة الصغيرة اللي طلبها علي موسى من العراق. نتمنى أن يكون متابعا معها. نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.